0: 7号公布的最新数据显示，由于也门局势持续升级，也门的流离失所者的人数由9月中旬的76000人激增至了20余万人。国际移民组织还称，也门共有10个省的居民被迫流离失所，其中塔伊兹省的情况最为严重。国际移民组织总干事艾米波普表示，人们正在拼命逃亡，但是却找不到安全的地方可去。随着也门局势不断升级，大量民众被迫逃离家园，辗转去往临时安置营地，饱受生活物资短缺的困扰。
1: 这里是位于也门亚丁省的一处安置营地，大量流离失所的民众正在排队领取援助物资，随后将物资运回营地内临时搭建的帐篷。
2: كبير جدا يعني من النازحين في الساحل الغربي ومحافظة تعز ويحتاجون إلى أشياء كثيرة يحتاجون المأوى يحتاجون إلى الفرشان البطانيات يحتاجون إلى الأسلحة الغذائية يحتاجون إلى مركز صحي يحتاجون إلى تعليم يحتاجون إلى قطاع المياه
1: 这个营地目前安置了约220户家庭。营地管理人员表示，目前送抵营地的援助物资无法满足人们的需求。随着越来越多流离失所者的涌入，营地承受的压力持续攀升，而那些仍然留守在原有居住地的民众也同样面临物资短缺的困境。近期战事的升级导致塔伊兹省对外通道通行受阻，居民生活物资供应告急。当地居民表示，除了粮食短缺，燃油供应也十分紧张，部分加油站已经停业。当地政府正努力安抚民众情绪，遏制恐慌性抢购，并统筹调配现有物资库存。
3: 您正在收看的是国际时讯。
0: 再来关注巴以局势。10月7号是新一轮巴以冲突爆发3周年。加沙民众在接受采访时表示，3年过去了，但是战争仍未结束。与此同时，多国民众在这一天举行集会，反对加沙战争，呼吁和平。
1: 流离失所的加沙民众表示，以色列对加沙地带的行动还在继续，他们仍然惊恐万分。
4: يعني اليوم طبقت 3 سنين وانا نازح وين في دير البلح فللأمانة الليلة ما نمناش لأنه الطيران الإسرائيلي كان بحلق في السماء بكثافة أباتشي كمان كانت طخة شرق يعني كانوا رهبين
5: إحنا وين بدنا نروح إحنا إيش مصيرنا إلنا 3 سنين وإحنا اليوم مرقين في السنة الرابعة إحنا مصيرنا وين كأهل قطاع غزة وين رايحين إيش بدها إياه منا إسرائيل إيش بدها إياه منا العالم إحنا بدنا نعيش زينا زي باقي شعوب العالم إحنا تعبنا أولادنا تعبوا
1: 7号在墨西哥首都墨西哥城，示威者举着巨大的巴勒斯坦国旗游行，在巴以冲突爆发3周年之际，表达对巴勒斯坦人民的声援。
6: Y lo que tenemos que hacer es organizarnos y luchar internacionalmente, promover la defensa de todos los pueblos.
1: 在哥伦比亚首都波哥大，示威者在以色列大使馆外集会，表达对以色列军事行动的愤怒。
7: Seguir convocando y seguir con la consigna y la tarea concreta de no dejar de hablar y actuar por Palestina.
1: 在美国纽约，不少美国民众在时报广场举行反战集会，呼吁停止战争，通过对话解决国际争端。
8: So we're encouraging everybody to work for peace, to stop sending weapons all over the world to all these belligerent governments and armies that we're backing up. We're either planning the wars or we're supporting the war makers with our weapons and our money. So we got to cut off the supply of weapons and the supply of money.To all these war makers, and we have to use our taxes and the resources of the world to rebuild America and to rebuild the rest of the world, not destroy other people's countries.
1: 在德国柏林、巴基斯坦拉合尔等地，很多示威者也举行集会，声援巴勒斯坦，呼吁以色列停止军事行动。
0: 3年前，以色列空袭摧毁了巴勒斯坦人奥马尔·哈塞纳的家族住宅，他痛失亲人，被迫离开加沙地带。如今，他滞留埃及，始终期盼着故土恢复稳定。